0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. تي ابا نكان ما شي ني ني تري جتري او تي لي ni odun kan pese pese bayi ti bo wa Komorudin Amiru Ajala Muhammadu Juma ti won je mudiru markas dawa nigba yi won ko tori ko ba papoda awon dupe ko iriro won Olorun oba la ko je ko parun la o se ma dupe fun eni ti Olorun lo gege bi alatileyin eto na won mo si se gba ire tiju lori ibada eleyi ti won gbe dani yi won Amiru Komorudin Ajala Muhammadu Juma Olorun ba wa saforiji fun ba se ku ni isimi fun won lati tobi Olorun oba ala Alauma mi adarapo gbowa si eleyi ti o se wa lori aye ati je mo dara ki Alauma Abdul Wahab in Salahuddin na ni oruko ti emi nje eje ka to gbo oro lowo ibi bismillah
1: ima lo lade ni tawai eni oni mo yo seru aye yo seru oso pelu taje yo seru eran pelade e yo ra bela fun woli ke malu dudu fa wa fa ike ya seu ni o ma ba ya seu ni o ma ba ka etun da bi ogbon etun gberan iro yin o pe afa ipe eton yin o pe oju ti la awon olododo ki itoyo be fe da lapata eje agbo be fe da lapata eje agbo eyin te n wa won lo eje lo jawo eran mi lo le pa ninu oyun iriran yin ofe mani igboran yin ofe mani igbala lawo mi ofe ma lo je igbala lawo mi إن الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومواله إما بقى ولي الله لتو إتوني ولي الله كسي نطان بي ولوري تو يكوجا باو لا شفين لا إنجو بيدي الكيام آه نجا بيوي ألاني كوكو آه بيني كوشو تا أما باو نلا واني واني كالي رالي جا